نقلش بين بين قالي هون كبال كجسش بين قال عن شابيل هون كبال كونك شابيل هون كبال تخوان لي بيلومير تخوان لي شقيل بيرسا جشتولش كقال وتخوان كليش كتام وليش كاب ما عنك لي نبا هون كبال كونك نبا هون كبال كأخذ لي كقال كون كبران ما كأخذ لي نبخ تقو بخ خوكانك لي نبخ تقو بخ شقوق جكان هلا كو قواتين خو قناتين شقوق وانك أران جس استواتي وانك علي إيش شقوق مرحلة قواتين شقوق ليك توس لي كقال شكناتي تشو تشو ولي كوان زاليروف كأخذ لي نبخ كونك كأخذ لي نبخ كنا با بانش بيلوم تاش كواليش بيوماش بان لي روتي تشو خوكان Kanali nak berhan di kena change kena tidak nak baik. Telefon jadi kuan sejuka. Kawatin, kanap ambil. Awak nak kanap ambil? Kuanak anarin ni kekuan hek seruti cat anak kuan. Kuanak liis klikuing, nash kanap hong kabal. Awak kuanak liis nash takajik halan jik klikuing. Ko klikuing, ko liis kiat banung kere anak kuan. Pak anis kekaj kerene, kawatin shonas takajik. Awak shonas, ralina liri shakil. Ame ralina liri kokal shonas shonas. Sajik awak anak mare halan jik liis klistik, klistau kok kanak kira ralina liri shakil.

0: انقطع خلاق بجالك تقطع لني بليالك أخول بير بس بين دكين لتكيم خسليخون كمال نرخ قيش أولانين كلي بجالش كمالش بس سلك سنتي إغليسيا أبنان كرونة كأوشلا لات خوخون جو كبير بركمان لخوال آخروش بانوكيلش كمالب كيش بليالك أخول بير
1: Kakokal nak amsa di Inggris, ku biha sih kunil nak kami kira kakokal cabil. Sih anak esit solok sali sali sekolah. I sih anak kau kiri kac kabal naruna kak ame sali pekins komodidad. Odi hun kabal hikuan cakunshil halan anak kau kicabil loh kicik sih kawali solok sih kawali kanale. Kunil aku di hun kabal tentang anak kau ni rabi anak kau ni sketom.
2: Kamu agis kultikali komon nak arin tiap sali kahun kabal anak kau kicik nak lao betia nak mok. Kuangkotas sahuna hil narutin kia bekian kajian kosa kajokiru nakle kajian aklikin shones nari sirip liish shones nari sirip uta likokal nake kanachira sahichol hokamashi kema lak bekian utho kanakki kunchikli nakulman chik sali kutangke marasa chikli lichiabe baim bekian naknampal lichukabeh reli kun kabal nael chukunakwaza lichun kabal marahnashik chik sahalan chikli tenamit anakki kiochik ule kanakwan saib chikli onala nakwan naklichukwa بخ نشيك اني نك كناك كنا كنالي رشقيل ود نك كنالي كوكال مسايز اشولي كوكال نك كنا مكو صايب تسايشول كابوتش بانك جوكي بشول تشريشتي جوكو بخ مارخو كناك كي نك رشقيل بخ كي نك اريتال تيريل نام علي لي كومون جو كاتك تشيك ابو نك جوكي تشيك نك اريتال نك ولا في لي مخلال بكيال ها انشي كالينا تشكري وسلي قاوش بكيال نك ديك لي مخلال ان نك كنالي قخون كبال

0: نقلنا بيخ جوكوا بيخ سليخون كبال خوال نمتخنا قليش سايلي شعولي إبليالال كحول بيخ والسايب أخبيس شعول جسوطامي لنا بيخ جوكوا بيخ أبنان كوان كحبينخ نتاومان لكوك شعكلال بيكيال أبنا ما نقليب نقتقى كليش نقاخ ليش أخكلال سليخون كبال
1: يا مارينا تاوليما ياخ ليش أخكلال أبنان نكوك كيلين تليش نقاخ كاوت وانا كون كيلي كوكالي كيوغيش كي كيلا إن جين أوكش بلاتين كيلي لين سوماتين جين أوكش جستاو سنكيل لكوكال نكي كاناتي راش تولي أخكي كوانا نكي ألشي كوانا نكي أشيك شك ركين جيخو نقلي ليش كبال مغري ريشا نتقيب أران نكي شيش يوال كيوغيش يواري لين نا إنتي كوال أراون تاك